القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام

0: وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا كريم. اللهم يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لهما وارحمهما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه وعف عنهم وأقرب نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. ونقهم من فتنة القبر وعذاب النار. نقهم من فتنة القبر وعذاب النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang hari ini telah meninggalkan kita mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih buat semuanya, dan akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Tadarus Al-Qur'an. Insyaallah nanti mundung gaya pol di minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Qur'an di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.